0: الله أكبر.
1: سبحانك سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
2: صلوات السلام عليك السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله.

بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

Hoy السلام عليك أيها النبي الرحمن الله وبارك السلام علينا وعلى أهل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نهي وعليها نموت وبها نبشر إن شاء الله تعالى برحمته وكرمه من الآمنين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية بالدين والدنيا والآخرة. اللهم

0: نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا. ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه لك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية. جلالة الملك بوحد الله المهم لبدك أسر بقدر سلطان هاجي حسن البلك يا مز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان هاجي عمر علي سيف الدين سعد الخليل الدين سلطان دان pertuan negara Brunei Darussalam dan ke bawah dunia yang maha mulia paduka Sri Baginda Raja Isteri Pingiran Anak Azhar Salihah binti almarhum Pingiran Pemanca Pingiran Anak Haji Muhammad Alam. Allahumma hafadhu fi nafsihi wa ahlihi wa auladihi wa qarabatihi wa ra'iyatihi wal hadirin wal muslimin ajma'in. اللهم أدمه متمتعا بطول البقاء متوجا بتجان الصحة والهنا. اللهم أطل عمره مصلحا للموظفين ورعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجر بني دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعن الشكر والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita sembahyang sunat hajat berjemaah bagi mohon redha Allah Subhanahu wa taala supaya raja negara dan rakyat negara Brunei Darussalam terhindar daripada bala bencana dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Salatul hajat jamiatan rahimakumullah.
0: Salatul jamiatan rahimakumullah. Salatul jamiatan rahimakumullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sunnatan hajati rahimakumullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أنتم عابدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: صلوات. السلام عليك. السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا حضرة جلنا وبمن مشابهنا محمد. شهود الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كنعبد يا كنستعين. إلينا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد دائما أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تلعننا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة منها وجه الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه لك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. يا الله mohon sampaikan segala hajat kami, hajat di dunia dan hajat di akhirat. Hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami, kebawah dunia yang maha mulia pedukan sebagai sultan, Haji Hasan al-Bolkiah Muizzaddin wa Daulah, sultan dan di pertuan negara Brunei Darussalam, dan kebawah dunia yang maha mulia pedukan Sri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Azhar Salihah binti serta ahli keluarga kerabat sekalian. Mohon supaya Allah kurniakan perlindungan kepada Baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa salim biladana wa biladal muslimin min a'daika wa a'daika wa a'da'id-din wa salimna min jam'il ilani wal awbi'ah wal afati wal badaya. Allahumma ja'al lana wa lil muslimin min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa min kulli bala'in 'afiyah. اللهم صل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وانت رب الطيبين يا عزيز يا عليم يا عزيز يا رحيم يا لطيف يا حليم يا خبير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi kita telah ikuti bersama. Saya langsung menerangkan sembahyang fardu maghrib dan juga sembahyang sunat dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Terpandu kita bersama. Waktu Isya bagi negara Brunei Darussalam hari ini bermula pada pukul 7.49 malam.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
1: اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان
0: آمين
1: البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض
0: آمين
1: وخصوصا وباء كوفيد 19 وقنا شر الرداء
0: آمين
1: بلطفك يا لطيف يا خبير
0: آمين
1: إنك على كل

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم

0: لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا زيد رضي تعالى وصلاة الله عليه وسلم يا ولدي يا من
1: استووا قيموا صفوفكم اعتدلوا
0: صلي فرضا صلي فرضا

لك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم

خلق. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. الله قد حافظ وهو أرحم الراحمين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين وأعمالنا أعمال المتقين ونبهنا أنت الغافلين وشاركنا في دعاء الصالحين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره نوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم اجعل أول من هذا صلاها وأوسطه فلاها وآخره نجاها. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه النعمة وآخره تكرمة ومغفرة. اللهم إن هذا الدعاء لك الإجابة وهذا الجهد ولك الدخلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك من نبيك الأمين والأنبياء الأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين إناتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية. جلالة الملك بهد ومهم الياب ولك السليم بن السلطان هجي حسن بوقيه معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان هجي عمر عليه سيف الدين سعد القدر والدين سلطان دني القرط ونقر بن دار السلام dan kebahagiaan yang maha mulia berkesri baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haji Saleha binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam. Allahumma fazhuma fi nafsihima wa ahlihima wa auladihima wa afadihima wa qarabatihima.

وسلط أمرهما في صحة وعافية والسعادة. اللهم اجعل ملك جلالة السلطان أمنا وأمانا وسقاء ورخاء وهدوءا واستقرارا على ما تحبه وترضاه. اللهم اجعل جلالة مصلحا للموظفين ورعية البلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته النجر برنا دار السلام معمرة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر والسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عنا وعن سلطان البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين وجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.